القرده فان القرده جاي حديث الضوء يا بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا مزاب مني يبون جار ميامو ايو تورو وانغن جار اغرقا قديسة ما يلين دي جالي مسامب مني جار ايو اي مامو ايو تورو وانغن جار neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob afis alquran ba ci coor daam gu ne waaye ndoob ambi xaar yi seen baayaay ay waaye ndoob ambi xaar ak mat faal mahbaar du mbegi ma sa bo

الكونان مختار محمد باقي ما غمبارك در زيداني قير سيداني سير سيداني يا قتال باخ غاي إن أبونا مختار

محمد اللهم ولا تجبهم بمنا ويوالو زيم الخاصة تجيب جنة جنة بباند او هديها باند او قصان دي بلفنغو قطع نظر هن تيمي سيد لهم يا الله جنة